0: እና ክብሉ ብፁዕ ካርዲናል ማይክል ቸርኒ ህየንተ ናይቲ ብዛዕባ ጉዳያት ምሉ ሰብኣዊ ምዕብልና ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ቅድስቲ መንበር ትማሊ ረቡዕ ኣብ ኤምባሲ ሪፓብሊካዊት ሃገረ ቼክ ናብ ቅድስቲ መንበር ብፁዓን ሰማእታት ደስነታዊ ስርዓት ዘርእስቱ ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዘካፈልዎ ሓሳባት ኣዘኻኺሮም። እቲ ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ኮሌጅ ኔፓሙቼና እተገብረ ጉባኤ ነቶም ሰማእታት ክቡር ኣባ ያን ቡላን ክቡር ኣባ ቫክላቭ ድሮብላን ይዝክር። ከቅድሚ ኣዋጅ ብፅናኦም ድማ ብዕለት 6 ሰነ ኣብ ማእከል ኤግዚቢሽን ብሩኖ ከም መደምደምታ ናይቲ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝቐጸለ መስርሕ ኣዋጅ ብፅናኦም ዘመልክት መደባት ክካየድ እዩ። እዞም ካቶሊካውያን ካህናት ሃገረ ቼክ በቲ ኣብ ቼኮስሎቫኪያ ዝነበረ ዴሳዊ ስርዓት ብምኽንያት ጽሊ እምነቶም ሰማእታት ኮይኖም እተቐትሉ እዮም ዝነበሩ። እዞም ክልተ ካህናት ኣብ ናይ ህዝባዊ መጋባእያ ብሓሶት ተኸሲሶም እዮም እተቐትሉ። በቲ ዝነበሮም ዘረኣይዎ ናይ እምነት ምስክርነትን ንጭቆና ብትዕግስቲ ብምቕባሎምን ድማ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ብኽብሪ እዮም ዝዝከሩ። ብፁዕ ካርዲናል ቸርኒ ኣብ ዘካፈልዎ ሓሳባት ኩሎም ኣብኡ ተረኽቡ ተጋባእቲ ንህይወት ናይቶም ንጸልማትን ጽልእን ንዘሰቅቕ ሞትን ናብቲ ምስ ጐይታ ዝራኸብሉ ኩነት ክቕይርዎ ዝኽኣሉ ክልተ ካህናትን ንምምስጋንን ንምዝካርን ከም እተኣከቡ ዘከሩ። ከምቲ ብርሃን ነቲ ኣብ ታሪኽ ዘሎ ጸሊም ደመና ክጋልሆ ዝኽእል፣ እዞም ካህናት ድማ ብሕይወቶም ዝመስከሩ ክልተ መሰኻኽር እዮም ክብሉ ኣመጐስዎም። ብፁዕ ካርዲናል ቸርኒ ወሲኾም ንስዕረት ክንዝክር ዘይኮነስ ናይ ህይወት ዓወት ክንጽምብል ኢና ኣብዚ ዘሎና ክብሉ እውን ኣትሪሮም ተዛረቡ። ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ከም ዘርእስርናይ ኣብ ጉድጓድ ሓመድ ቦሂምያን ሞራቪያን ተቐቢሮም ዘለዉ ወላ እኳ ጸጋሚ ታሪኽ እናሃለዎ ክንሱ ብመስዋእቱ ዝሓለፉ ነቲ ኣብ ቅድሚ ዓይንትና ዝበቁል ዘሎ ግርማኦም ነደንቕ ኣሎና እውን በሉ። ብፁዕ ካርዲናል ቸርኒ ኣስዒቦም እዚ ድማ ካብቲ ቆራሪ ዝኾነ መሬት ኣልቦ እግዚኣብሔርነትን ጭቆናን ዝበቁል ዘሎ ጠጥዒ ዝኾነ ይኹን ዓመፃ ነቶም ንገዛ ርእሶም ብሕድሪ ናብ ኣምላኽ ዘማዕቆቡ ሰባት ንመለኮታዊ ህይወት ከዓግቶም ከም ዘይክእል መርትዖ ይበሉ። ብፁዕ ካርዲናል ቸርኒ ቀጺሎም ንክቡር ኣባ ጃን ቡላን ንክቡር ኣባ ቫክላቭ ድሮብላን ንምጽምባል ኣእዳውና ኣብ ልዕሊ ህያው ቁስሊ ቤተ ክርስቲያንን ህዝቢ ሃገረ ቼክን ብምግባር ማለት ነቲ ጐይታ ኩሉ ሳዕ ምሳኻትኩም እየ ክብል ዝኣተወልና መብጽዓ ምትንካፍ ማለት እዩ። ነቲ ቅዱሳት መጽሕፍቲ ዝብልዎ ብምዝካር ድማ ነፍሳት ጻድቃን ኣብ ኢድ ኣምላኽ እየን በሉ። ወሲኾም ድማ ኣእዳው ኣምላኽ ግና ምናባዊ መዕቆቢ ከም ዘይኮና ደጊሞም ገለጹ። እዞም ህየንተ ናይቲ ብዛዕባ ምሉእ ሰብኣዊ ምዕብልና ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅዱስ መንበር ኣስዒቦም ንጃንን ባክላቭን ኣእዳው ኣምላኽ ብድሕርቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጅህላቫ ዝገበረሎም ደገፍ ነዊሕ እዋን ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ መርመራ እውን ይከላኸለሎም ከም ዝነበረን ከምኡ እውን ኣብ መንጎቲ ኣዝዩ ዘሕስር ውርደት እውን ከይተረፈ ክብረቶም ከይተተንከፈ ዝሓለዎም እዩ በሉ። ብፁዕ ካርዲናል ቸርኒ ነቶም ኣባኡ ተረኽቡ ምእመናን ሓቢሮም ብዛዕባ ሰማዕትነቶም ከስተንትን እውን ጻውዒት ኣቕረቡሎም። ብፁዕነቶም ከም ዝገለጽዎ እቲ ስርዓት ደስነት ክቐትሎም ጥራይ ኣይደለየን፣ ነቲ ናይ ክህነት መንነቶም እውን ከጥፍ እዩ ዝደለየ፣ እምነቶም ክኽሕዱ እውን እዩ ዝደሊ ዝነበረ። ይኹን እምበር ይብሉ ብፁዕ ካርዲናል ቸርኒ ኣምላኽ ከም ወርቂ ኣብ እቶን ከም ዝፈተኖም እቲ ሓዊቲ ስርዓት ከኣ ንወርቂ እምነቶም ኣይበልዖን፣ ኣብ ክንድኡስ ንራዕዲ ሰብኣዊ ፍርሒ ጥራይ ብምንዳድ ንክርስቶስ ዘሎና ተወፋይነት ነቲ ዘርዕደና ኩነታት ዘብርሆ ከም ምዃኑ ብምግላጽ ኣስተንተኑ። ኣብዚ መዳይ እዚ ብዙሓት ሰባት ቅድሚ ምማቶም ኣብ ዝነበረ ሰዓታት ክቡር ኣባ ያን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘይኮነስ ልዕለ ባህርያዊ ሰላምን ህድኣትን ከም ዝረኸቡ ይዝክሩ። ብፁዕ ካርዲናል ቸርኒ ወሲኾም እዚ ሓደ ሰማእትነት ምዃኑ ሓሳባቶም ኣካፈሉ። ፈለማ ሰብኣዊ ጅግንነት ዘይኮነስ ንገዛ ርእስኻ ብጸጋ ኣምላኽ ክትምላእ ምፍቃድን ንኣንነት ቦታ ክሳብ ዘይህሉ ንገዛ ርእስኻ ብጸጋ ኣምላኽ ክትመልእ ብምፍቃድ ነቲ ንስኻ ናይ ኣምላኽን ነቲ ንሕና ናይ ቤተ ክርስቲያንን ጥራይ ምንባር እዩ ክብሉ ኣመልከቱ። ብፁዕ ካርዲናል ቸርኒ ነቶም ኣባኡ ተረኽቡ ካህናት ድማ ኣስዒቦም ድሕንነትን ነቲ መዕቆቢ ዝኾነ ስቕታን ክመርፁ ከም ዝኽእሉ ኣዘኻኸርዎም። ኣብ ክንድኡስ ይብሉ ብፁዕነቶም ኣባኡ ክስረቱ ብምፍቃድ ንዝወርዶም ስቓይን መከራን ተቐቢሎም ከምቲ ቅዱስ ተርቱልያን ዝበሎ ብቓላት ኣብዚ ሃገርን ኣብ ሃገሮም ብዘይረአ ጸጋን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሓደስቲ ክርስቲያን ኮኑ። ዝኾነ ይኹን ሰማዕትነት ንጐይታ ክምስክር ዘይክእል ሰብኣዊ ኩነት ከም ዘየለ ዘርኢ ምዃኑ እውን ደጊሞም ኣጉልሑ። ነቲ ቤት ፍርዲ ናብ መድረኽ መስበኺ፣ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ድማ ናብ መሰውኢ ቀየርዎ በሉ። ወሲኾም እውን ብሓጺን እተሰርሑ ሰባት ኣይነበሩን፣ ንሳቶም ከዓ ጸሎት ዝገብሩ ሰባት እዮም ነይሮም ክብሉ እውን ኣመልከቱ። በቲ ንክርስቶስ ጥራይ ዝነበሮም ፍቕሪ ንጸለመን ከቢድ ጽምዋን ከምኡ እውን ንመቑሕ ክዋጽእሉ ትብዓት ከም ዝረኸቡ እውን ኣስመሩሉ። ስለዚ ድማ ሓይሎም ኣብ ጭዋዳታት ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ ማሕደር ኣምላኽ ተንበርኪኾም ብግዜ ጸበባኦም ምስ ማርያም ኣብ ዝሓበረ ልቦም እዩ ዝነበረ በሉ። ብፁእ ካርዲናል ቸርኒ ወሲኾም ሰማእትነቶም ብዓብዪ ተግባር ንኣምላኽ እሙን ምዃን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ንኣሽቱ ነገራት እውን ጽኑዕ ምርጫታት ከም ዝገብሩ ዝምህረና እዩ በሉ። መስዋዕቶም ኣብ ኣገልግሎትን ይቕሬታን ሓቅን ህይወትን ብኸመይ በጃ ኮይንና ከም እናሓልፍ ዝፈልጡ ክርስትያንን ዜጋታትን ክንከውን ይሓግዘና በሉ። መጋረጃ ፈተናን ሞትን ዘይብሉ ድሙቕ ብርሃንን ፍቕራዊ ፍሽኽታ ኣምላኽን ከምኡ እውን ዋላ ሓደ ሰብ እኳ ካባና ክወስዶ ዘይክእል ሓጐስን ይጽበየና ኣሎ ክብሉ ድማ ኣተባብዕዎም። ኣብ መወዳእታ ብፁእ ካርዲናል ቸርኒ ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዛዕባ ተስፋ ናይዞም ክልተ ሰማዕታት ከም ተብዓት መሰኻኽር እምነት ገይሮም ዘቕረብዎ ምስክርነት እውን ዘከሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብቲ ዘካፈልዎ ሓሳባት ተስፋኦም ዘይመውትን ምሉእን ስለ ዝኾነ ብሰማዕትነቶም ንወንጌል ኣብዛ ጸልማትን ዓመፅን ውግእን ዝመልዓ ዓመት ይሰብኽ ስለ ዘሎ እዩ። ምኽንያቱ ብስጋ እኳ እንተ ተቐትሉ ዋላ ሓደ ሰብ ድምፆም ስቕ ከብል ወይ ነቲ ዝሃብዎ ፍቕሪ ክድምስሶ ኣይክእልን እዩ። ምስክርነቶም ከዓ ሰናይ ኣብ ልዕሊ እከይ ከም ዝስዕር ዝገልጽ ትንቢት ኮይኑ ስለ ዝቕጽል እዩ።
1: እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ፈደራላዊ ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ዞባ ኦቻይና ኣብ ጉዋም ኣብ ዘካይዱ ናይ 3 መዓልቲ ዓውደ ኣኼባ ብዛዕባ ሓደሽ ግልያነትን ስደትን ህንፀትን ሓዋርያዊ ጉስነትን ማሕበራዊ ፍትሕን ከም እተመያየጠ ዜና ቫቲካን ናይ ዞባ ኦቻይና ጉባኤ ጳጳሳት መግለፂ ጠቂሱ ይሕብር። ካብ መላእ ኦቻይና ዝመፁ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ካብ ዕለት 18 ክሳብ ዕለት 20 ግንቦት ኣብ ጉዋም ተኣኪቦም ብዛዕባ ዘመናዊ ግልያነት ስደትን መጻኢ ኣገልግሎት ኣብ ኦቻይናን ሓዊሱ ዞባዊ ብድሆታትን ምፍታሕ ከም እተመያየጡ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ፈደራላዊ ጉባኤ ካቶሊካውያን ዞባ ኦቻይና ፈጻሚት ሽማግለ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ጌራን ዝተቃልዑ ስደተኛታት ሰራሕተኛታት ክትድግፍን ኣብ መላእ ዞባ ክቡርን ሰብኣውነት ሚዛን ዘለዎ ስደት ከተዕቢ ከም እትኽእል ዝገምገመ እውን ምዃኑ ናይቲ ጳጳሳት ጉባኤ ወግዓዊ መግለፂ ተወኪሱ የመላኽት። እቲ ቐንዲ ኣትኩሮት ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ብዛዕባ ሓድሽ ግልያነት ሓደጋታት ኣብ ገጠራትን ዞባታትን ዘጋጥሞም ግዜያዊ ስደተኛታት ሰራሕተኛታት ዘቕረቦ ሕቶ ከም ዝነበረን ብፍላይ እቶም ጳጳሳት ነቲ ንመሰላትን ድሕንነትን እተመዛበሉን ማሕበረሰባት ስደተኛታትን ዝጠበቐ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኦቻይና ዝከታተል መርበብ ዘለዎም ቀጻሊ ደገፍን ተወፋይነትን ከም ዘረጋገጹ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። እቲ ምይይጥ ብዛዕባ እቲ ስደት ኣብ መበቆልን ዘእንግድን ሃገራት ዘሕድሮ ሰፊሕ ጽልዋ ከምኡ እውን ጉስነታዊ ክንክንን ህንፀት ምእመናን ካሕናትን ጳጳሳትን ንምድልዳል ዘኽእል ሜላታት እውን ከም ዝመመየን ብተወሳኺ እውን ተሳተፍቲ ኣብ መላእ ሰፊሕ መልክዓ ምድሪ ኦቻይና ርክብ ንምዕቃብ ስነ ኣሃዛዊ መራኸቢ መሳርሕታት ምጥቃም ኣድላይ ምዃኑ ከም ዘጉልሐን ቤተ ክርስቲያን ንዓለምለኻ ብድሆታት ከባብያዊ ምህዳራውን ማሕበራዊ ምጉዳል ፍትሕን ብኸመይ ምላሽ ክትህብ ከም እትኽእል እውን ከም ዘስተንተነን እቶም ተጋባዕያን ጳጳሳት እቲ ኣብ መበል 17 ዘመን ኣብ ጓም ናይ እምነት ሰማዕት ዝኾነ ኢየሱሳዊ ካህነ ልኡካነ ወንጌል ተወላዲ ስጳይና ብፁእ ዲየጎ ሉዊስ ደ ሳን ቪቶሬስ ኣብ እቶፌ መካነ ንግደት ምብፃሕ ከም ዘካየዱ ዜና ቫቲካን ናይቲ ጉባኤ ጳጳሳት ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ጠቂሱ የረጋግጽ። ብተወሳኺ እቶም ጳጳሳት ብዛዕባ እቲ ኣብ 2028 ዓመተ ምሕረት ኣብ ሲድኒ ንኽካየድ ዝኾነ ዓለም ኣቀፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ብዛዕባ ሲኖዳውነት تسعت فمان ساعت عقبة أغرغلوت دك أبات كوم أون أكابابيا ويكنكنن أبزملكتو أر أستاد كم تمايايتو زحبر زينا فاتيكان تي كابلت عصر تشمون تك ساعت إسرا قنبوت زي تقايد عودة أخيبة لعلي الشحم منان أساتيفو أبدولس نمبر دي ماريا كاتدرالاوي بازيليكا بزعركم صوت قداسي كم التزاها زمن أبتزعركم صوت قداسي لكبا باسات كيمينز أبز اسمعو سبكة إتا أب أو تشاينا التركب كاتوليكايت بيتا كريستيان حدنات تبعات زمالو أم سكرمنات كما أون زي فتحاوناتن مهداراوي كلولاون ناغت أما كناسو تنبيتاو مقابيت فترات كتكاون تساوعيت كم زقربو نايتي قبعي باباسات وقعو مقلت ستاقيسو يمالاخت بإلنا بكالي زمرة حفشو قبعي فدار خلاوي كاتوليك عويان منابر تطبب أوروبا كابلت سران كلتان قنبط زقدسل عودة قبعي قلت سران قنبط أبحقر كرواشيا رساكتما زاقرب كمز جمران تي عودة أخيبا بزعبا أبزقوان زين سرعات منابر تطبب زيسألو زلو عبيت لوت تات مالت قلولاو واليد سنة أهزاو اللوتي كوم اون تقالا عنات منقسيات ولودتات يزتي مهلاو زينا فاتيكان أفليتو قلولاو واليد سنة أهزاو اللوتي كوم اون تقالا عنات منقسيات ولودتات زبلو زعباتات كاندي نايتي أبزاقرب بمقنة مبال إسراء عمت قوامي وزكاير زلو حفشو عودو غباء فدرالوي كاتوليكاويان منابر تطبب أوروبا زكرانا غار كم زخونا زي بناي كاتوليكاو منبر طبب قدوس البوانا محاداريت ايلينا بكالي زمراح ناي اوروبا كاتوليكاويان منبر طبب وانا محادرتي محبر كاتوليكاويان منابر تطبب استاد حموشتميتن تسعن حموشتن شحت محارو زحاقو فاكوينو حباراو ملاج زحتد استحالا لخب الدهوتاتن مفتاح زلوو توفاينت ناوسخ زغير كوينو بزمن ترزي اتزاكايدو عودة اخيبا ترقوم زلو فتسامي مخانو زينا فاتيكان زخاخر كابتن استساتف عبيتا اكلات ناي كدست منبر لعلوه بيت صحفت قداي باحلن تمهرتن هي انت كاردينال خوسي تلونتينو دمندونسا ناي زاقرب لكابا باسات نبر كاردينال جوسيب بوزانيش ابي كرواشيا ناي كاتوليكاو منبر طبب لعلوه حلافي ناي زاقرب لكابا باسات درازن كتلشان ابي كرواشيا ناي سنفلتتن تمهرتن من اسياتن قداي منيستر رادو فان فوكس كما اون منستر بحالن من رحب بزوحانن نينا ابوليان كورزينك يركبوهم اتما دبك انداستم هروتات ناي كبت ربعيزا زتن او دمت سنعتتات بلوصات المدتاتن عدلات مربب حبرتان زحاقف ابتم ابزقوان زن لعلوعي تمهرت زسألو زلو عبايتي لو تتات زتكورا كوينو زلاقنتك اتتات منابر تتباب قلولا وليد ادات باباون سنة اهزاونن لو تي كما اون ترى كاتوليكاويان منابر تطبب اب اوروباوي محزنة علماوي سنة تمهرتاوي مرباباتن حويسو صفيح ار استاد زدهسس اي بفلاي اب كاتوليكاويان تكالات تمهرتي نسنة تمهرتن محبراون سنة بوليتيكاوي اك امام تملك عمدري لو تي بخمي ملاش كهب كم زخلو اب تي نوسخ زخيد زولوناي وددر حواهو نتل اخو امن مننا تمن امونات كوينم كقدسلو أبزبل قوم حساب زتا كورن بتوساخي تقوبا اي كاتوليكاوي لعلوي معكلات تمهرتي أبو مهنات نحبار ربحا ممعبال محبراو متسسارن مدنفع سبعو كبرن كقبرو زخيل أبركتو زدهسس نعيزة مادراق زدقال المخانو زينا فاتيكان أفليتو أب إيطاليا ناي منبرت باب قدوس البوان حلافيتن ناي أوروبا كاتوليكاوي منابر تتباب فدرالاو محبرا دمانبر إلينا بكالي نزينا فاتيكان أبزهبتو مقلتي منابر تتباب نمت حلال في ميلاتاتوي أمرت رايزي كونس نتمكرو فلتاتون بوتاتات نموخ ناي ربحتا لو تحسب ناي مقرب حلفنات اللون زدما بحلاوي وهاقات مرتي يقلحا بيلا نوتس ايت ناي زحادش تمرتاو ربحتا كعق نزغل درجة يلون انتقناقن ابا حبرة تسبز اللوتس الواب بنصور يرأى تنعات منابر تطبب فلاي دما كاتوليكاويان مس علماويان تكالات كيت مساسلا مننتن ابا محيال عق منزمر كوس ايو ازما لت ابا كبرتات زتمر كوسا مسارت مود دار لعلوات مرتي كاب اداقا زمر حسن سحساب معك عب مالت ايو ትብል።